0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: MJ Holding بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توا خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتي كي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكي كي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني MJ Holding كدا كونا نايابترين وخوشترين شوينكاني سرد وسايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسان وغنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكت تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدنگ بنيادناني دا هاتوي سليماني
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينتيك

0: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پيداوستيا كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان بخورکن. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و

روجين الديدام هو عامر ديق الليل يا لريخ وجواي لك رديق جواي لك رديق جواي لك رديق.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توا خزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتي كي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكي كي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سردو سايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسانو گونجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيگلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتاكا تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني داهاتوي سليماني
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبیرنکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: ام جي هولدينج بأوفري كي نوية والاسليماني هاتو توخزمتان كريني ملكي خونا كانت درفتكي زيرينت بيدا بخشيت بكريني هر يكيكي نشتجيبون يان بازرگاني وكشوقا فيلا يان دوكان لبروجكاني ام جي هولدينج كده كون النايابترين وخوشترين شوينكاني سرد وسايدي هواري شار بشيوازي پارداني زور آسان وقنجاو دبيت خاواني چانسي بردنوي يكيقلا دا اوتومبيلي موديل نوي اومودا سي پنج در فتكات تاسري سال بردواما سرداني اوفيسي فروشتني ام جي بكا لدو سايدي هواري شار ريك برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دا هاتوي سليماني
0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال